0: مجنون دل من، بی خود و مجنون دل من، بی خود و مجنون دل من.
1: East FM, your radio, your music, 102.7.

0: East FM 102.7. هل تريد أن تصوت مبكر في دائرة هاملتون إيست ستوني كريك؟ مراكز الاقتراع المبكر ستفتح من 26 إلى 28 أغسطس. اعرف المزيد على elections.on.ca.
1: You're listening to 102.7 East FM.

0: music. 102.7 FM. هل تريد أن تصوت مبكر في دائرة هاملتون إيست ستوني كريك؟ مراكز الاقتراع المبكر ستفتح من 26 إلى 28 أغسطس. اعرف المزيد على elections.on.ca.
1: This is East FM 102.7.